Šamanam gurbiram šokam tava. Lakhile praskal aturaya praskal tmurdun aturaya vital qato khun hashait min 2GLF FM 88.3. Anin magavano khun Yusif Sergis marqatan da khurza bizrayin khishlama aturaya milya min khubba ushlama qato khun قتل هدامت بيتوخن بطلابين من مريا يولوخن سلاماتوتا وصاخوتا ومال بيتوخن من خبا اتقيل بريسو قاتن مارني شمشيخا جشتاوة قديشة وبزي ايمت مش خدلة بشمت علاها جل تلخا بريتا قدان تبايي قانيلا نهنزمي امان قومي وخ خاخدو تجورتا بتهاويلا إيمان شمخلق على خن خلية مهنيانا بأرخ التليفون قط ملالا أطلة 8-3-3-8-8 أطلة أبزي ويب سايت دين إلى www.893fm.com.au بس لما نشيتون شركيتون أمان إخنا نلغبي ضايا بشمايتون الله ينليتون بشماية الله خش وخليتهم بشماية الله نسبلغ بشماية وقالوهم سبلتلي أنا لأخي التلفزيون قد خزن بشماية ليتهم بشماية نشكلوهم خليا مهنيانا بالت قسلي قد خادن بيوهم إنا كل دخت أويا قالوهم إن شمخلة مليانة طلوبوا زمريات لمورن شموهم إنيتم بنخابة بس مورن بي خزمرتا إيوان أغاسي سرقون جابرييل شميران يوسيب بس شارخ لخرزن بيخسلو تمار هنيتا تشلن متشب خريشن وشركة جداها سلوتا ودباور مريا لها بتشميلة قالوا قالوخن يو البرقانة يو الصاخوتا قدانت إينا مريا ممتي قدانت إينا جورخاتي ممتي الأواهي يول صاخو تقدن بختاتت بسبارن عويلن بنونة يمناتي وقتلها يا لوبت إنا جو مدرشياتي بريشا ايت مدرشياتي آتوراية ربن هورم اسمر نرسي مدرسة دقلت مدرسة نصيبين مدرسة أرهي مدرسة كليتا آتوريتا وكل مدرشياتي أبزي يلصاخوتا كل أسية كل محامية الدوقي ورخاتي تماسي بلطي ناشي من دساخ بس آها سمرترا آها سلوترا بها ننغيتلها

رابع سباي از خلقاما بی خورزن شما مغبت ای اخمل خمو ال ایقاروخون فمی چوله شا جرگ داوانایا منشتا و قدیشا پرشلی قاتوخون قد آه جرگا ایل بحرا اچول خمشی خایا ایل ارخا اچول خمشی خایا ازخ و قارخ آها جرگا مارا ان مودید بی پموخ ات ايشو مارن إيلي وهمنت بلبخت أغلاها مقملة من جاوت ميتة بتفرقت أهجرقا جو إجرت بوليس قرومايه مارلي جو جرقت أطسا من قبالي الأسرة انمودت ببمخ اعتراف أودت انمودت ببمخ ات ايشو مارن إيلي وهمنت بلبخ علاها مقملة من جاوت ميتة بتفرقت اها موتي لمنايو منايو اللي ايت برقانة برموتا يعني برت ما يتناشى تنخاج خيطة برقانة بتسايق ناشى الجشمية امكينة وزديقة امارن ايشو امشيخة انهمت امشيخة ميتة لو قيمة لحادق ما رب حاضر منزيل قاتن قد أبخنا بت بت قيمك أم إيشو مشيخ أبزي خابي لسوبا بمار الأطبالق قأمتو أبن مايت وبايش متجو قورا إن شمو بتبايش اتخيرا من دورا لدورا قومي تخرق لهم شا مناخت إيوان أغاسي سبليخي لقأمتو بوت هذا شمو هماشا بتبايش تخيرا من دورا لدورا

مرا متي إقارة وشتور الخناشة إتقيل باشوطة إيدة هيرتا قاتوخ لا إذن إيل وادا هيرتا قاتوخ بارا بارو تاتن بس برقلي شولوخ منه وبشلام لي دارت الله وبرسمت لي مبلخت منه خجخ خجاي خزت لي أز من دياقة أخيتا إنا أهلي لدوس مارا هماشا يوروبناي خبر تنكيو هما شاوي جو بومي يعني آتن برقش جو جدا خدش يولوخ أرخا قاتو هر أيضا تألبلن اكتان تنكيو خخج يامر تنكيو سير فشاكرتا وبرسمتا الباتا إينا مردوتا اتخيوتا برناشا أبزي مارا برناشا جارج هماشا او حاضر اذا بلطت من بيته جلو خاي مخي اوتي تمس شوسخ سريقة طبرياتوخ مقرطي نقيت متى نكتاي او تمتو دوس او الخيمة من رنجة قاطت لو شتلة ما رغزيتا البغرض برناشا خناشا اذن اور انترفيو او ديلي يخزي جما إلي هندام ديو مسقلة وبقلة يطيقة آناشا دولو برخشة انترفيو يناتن برخشة الشوبينج سنتر يان بازر برخشة لو يلاش تشكل وتشكل تخشة بزيطة وبرخاطة مخهم تما اتاشي خزيلوخ يطيلوخ تاني غزي آناشا جما ليلي مديرزو جانو بودادا أن قتلا حماشا أو خازر جو خيوتا قد إيمان أتيا دانا ديا أخن نهازر يوخ أبزي قمر يالاها إن إيوخ بريق من خطياتا لطلن خطياتي أخن نهازر يوخ إن إيمان مر يالاها شايدلا أخن لي زادخ من موتا سب موتا إلي خيه إتن خخيتا خيه بود هذا ناشا جرجت قد خيه شرينا شمت خيت هرمدري شرينا جرج خيه جو خبة وشلامة هيرتا سنتا رخقة من شول سنتا من وقت الشين مريا بارك لهم بود هذا بتقارن قاتوخ من خشمة يومان ضية جو يومان تقيتا تلتاصر بيرخا تلتاصر بيرخا إيلي إيدس ليوا ديو أسرة بيرخا من يرخة إيلول تري ألبو إسري تري شيتا مرانتا إشتا ألبي شومو شوي إشتا شيتا مرانتا بود هذا 13 بيرخة إلى إدس ليوة 14 بيرخة إيلول إلى دخرانة مر ساوة أسيا ومر أبديشو ومر زي طوانة مر بيشو وشل قديشة 19 بيرخة إلى تخارة تمر شليطة وجودن يومان ضيئ كلت متخريلي رازت قربانة قديشة بتباعش مقروج وأمرت ربان هرمس قصة 8 وبلجي قيدمتا درغ الشاخنوتا قدع شهو أتخبي مارنا قد إديوم يوم تخمشوشي با من يرخة سبتمبر إيلو التريلبو وإسري إشتا إلى درغ الشاخنوتا إلى شواصر قدمي يوم طروتا درغ الشاخينوتا إلى إتشاسر أيوانا شمشانا يوم تشبتا درغ الشاخينوتا إسري شمشانا يوم تخشيبا درغ الشاخينوتا إسري خا أبز شمشانا يوم تروشيبا درغ الشاخينوتا إسري خمشا أيوانا مطرانا يوم تأربوشيبا درغ الشاخينوتا إشتاسر أيوانا مطرانا يوم تخمشوشي با درغ الشاخينوتا
تمانت سرچل يوم شمشانا يوم تروتا درغ الشاخينوتا اسريخا چل يوم شمشانا اوبسي خا دولار وادلي شوي تريسنت من دولار امريكا.

شميلان اها زمرت التركيزي برات معموني فايليت سركيزي زميرا على ازمرتا الى واي برات معموني الى من ايلان مرة بوتيما ازخ شما خامن زمريات تلينا صارو من جلد للمتوقع.

شما نمو به مودی قوم له جدا هیوما اغدا هیوما اسرا بیرخا ات سپتمبر جو شدنه ات داور مارا What happened on this day? ماذا حدث في مثل هذا اليوم أسرة بيبر ديسمبر ما رشيتت ألبا خمشمو إسري إشتا ورى قوشن أتمناي خد مدبرانوت السليمان القانوني ورى جو أرخشيتا ات بودا ات أطرا ات مجر زبطنا الأرخشيتا ات مجر شيتت ألبا تمنيمو أربي أربا ودلون خا أويوتا اتفاقية مارون اتفاقية طنجة بيلت فرنسا وبيلت مراكش مراكش إلى أرخشيتة مغرب شيت ألبا تسمو اتشاسر ويلا خا أويوتا معاهدة شمو إيوة سان جيرمان بيلت إمريلا حلفاء وبيلت نمسا حلفاء ماني وإيوة بريتن إيوة فرنسا إيوة إيوة أمريكا إيوة نابا أتروات يمريولن دول الحلفاء إن نمسا وألمانيا وتركيا إيوة خاد دستا وحلفاء إيوة خاد دستا من حلفاء أبز إيوة روسيا شي تتريلبو إسري تري تريلبو إسري تري بشلة متى ملجة تشارلز طلا ملجة قبريتن الأضمى برت من يخلى ملجتا إليزابيت تريانا شي تتقلبا تصمو تماني خا مارا مثل موسيقار ومتانت قيناتي رياض السنباطي مصرايوة إما يتحوازي الزماري قزماري وزماريات مصر يولي أني إيوة موديوة قوما شيتت يومة أسرة بديسمبر من تشلخة شيتا أزخ لقامة وشمخ زمرياتي بريشي بريشي فاتوخن وقد طمم خرزن مارا خدسر ديسمبر إيلول 11 ديسمبر كله هون بتخريطون إلى يوما اتبشلن أربع طيارة ينطي سياتي مخيلون البرج أمريكا شيتتري البخا خدسر سبتمبر إيلول مخيلون أربع طيارة تري مني مخيلون التري برج ات أمريكا أنت بالخانة ودلو شولا إيوة من تنظيمة قائدة الإسلامية أنت ري برج برج قام إيوة مركز التجارة العالمية قنطرون تجاروتا تيفيليتا جو نيويورك وإد طلع مخيال الوزيروتا الدفاع أمريكا ويدت أربعة مبلا جو خا أرى الزروتا جو أغداند بن سلفانيا جداها سبختا أتويدالا تنظيم القاعدة خد تجبرت أسامة بن لادن سعودي الأصل بشلون قطيلة جدن بنياني يعني برجي تري البرتسمو قطش شوا جناتي يعني طلع البناشي بشلون ميتي اتقل التجاروتا جدن بنياني وجوزارة الدفاع شركة جدن سبخياتي اتشسر جناتي
إيوة خدسر من إيوة من سعودية وثمانية إيوة من أفغان وأطروات خينة ما رأينا أت إيوة مبرداه شو لمتو آه بلن إيوة شمو خالد الشيخ محمد إيوة آه بلن متو التمصيلة نفذ له أم دي قام يخطبلن أربع طيارة متليلهم بلطلن موضالة قد أماكي موضالة أهي وضانة جورج بوش جورج دبليو بوش يعني أبرونا تيوا رشو غدانا مخيدة أمريكا شيدة إيوا ريشة أمريكا أرب يطلع من بردها دوزوتا شخلبلا تخمنت أطروات يوروب وأمريكا درق المسلمان تلتل نائد وأرباي بريشايد وأبزي أنت إيوة بطراية طيارة أنت إيوة خطيبة طيارة إيوة من بايلوت الطيارة برون خيمون الدن بناية اتوا اتش سرجاناتي اني شل ابزي اني مثلن ترمو اربيشتا جاناتي جو طيارة اذن خطيبانونا يا طيارة وناشي جاو اي طيارة مكان الدي بلدنك التجاروتا انا ناشي طيارة دا شل مثلن أبزي طلمور بيطلع جناتي مثلون إذا نمتشموية نورة الدنة تري بيلدينك من شرطة ومن مطمئنة نورة خافلهم دانو بلطلي بوت 11 سبتمبر خافلهم رابع شابيرا مغزيلون دخ طيبيلون طيارة دخ مخيلون الدنة برجة أبزي مصراي بلطلن خا فيلم تشيريا إيوة مبقانة ديو يوسف شاهين إيوة خا مبقانة المخرج مشيخايا أرباي مرة يعني سعودية مرون أخلا نتلن شولا بدن الهواية اتفملون بداها شولا هنا أخلا يطلق آني إيوة إسلاميك

0: من شمي ليوسف ألبرت رول إيوان فهد داما جودا من آية أطفراية من أريزونا قربة طيبو تطلع من نخل كلهم يقرأ جيجو عزيزة أم أي أم بي ديلا حماشا
1: زمرتا واضح شو كان قام يقرتا خاتم بيرا وبزيقة فيكتوريا سايمون يوسف ألبرت رول

Rabbi Spy, als ich lachama wie Churzen, Schmielan Elisabeth Ushana, als ich odachloch und Chazmarta, Schuchanen, Gilde Lichschim, jo Azmarta, Dudna Schuchana, im Juchra, Fiktor, Pira, Chatum, Pira, Merna, Umina, Pira, George Diru, Ubze, Karabi Michael, Michael, Ga Arthur Babanur, Uber Zoju Ubze Ka Yuchanna Kahrabai Uber Zoju Rosa Badel Shemiran Atureta U George Baghdadi Ubze Kahawa Ishu Ka Yosef Shindu U Wailet Melham Ka Victoria Simon ومرلين قليتا إمات شابو حبيب بنيامين وخلود بنيامين قا لينزن زيا وخورت خرزة إدوين توما زاري توما زادي قا نينو سوريتا منشق أمو إسرائيل وبرزوجو قا شماشة ديويد جورجز برزوجو قا هاني مشو سرغون قديمس إيو إيو قا مت خمو قا جينة بابا نور وآتر بابا نور قا فيليب يوخنة أميرة يوخنة قا فريدريك أوراهم أوراهك جورجز جورجز برناديت ونينوى جورجز قا إليشوا وناتن هاجي شميرا يونان قا ميرنا وأيضا وليلي وليانا شابة قا مارلين رول وبنونو قيول أبديشو جانيت أبديشو قيولية داودي وبيترس كرمبور أنابيل داودي قسياطة أمرات مط مريم وربن هرمس أبزي قنهرين ديفيد وشماشة أيزك ديفيد قشلوهن شماني مغبة زمرت أدوار يوسف بيبا ملت زماري سابرتي

تغبر من وشي اواري وانا تلقي النيشي يا رب درد الدنيا اختي قدا لك في شي.

شميلن جليانا إيشو من مالبورن زمرت مالبورن أزمرت شميرن رابا شابرتوا أزخ شمخ خشمز مرياتي فولكلوراي

Lagama duta Schmilan Elizabeth Ushana u Ishaya Zaya. أنز مريات سجلة موسيقار جميل بشير شيت ألبا تسمو خمشي قطة أون ثيو وبغدارة بار دن جورا بختة إزدامري واجو بتواتي دوزوتا جميل بشير شميلة باسي خش للبلي الستاديو سجلة لأنز مرياتي أزغ شمق زينو

شمن زمرت دوزوتا ايوا زميرو ديفيد تشابلايا انا مدي ان ديفيد تشابلايا زميرو زمرتا ازر شما خخت زمرتا فولكلوريتا دوزوتا وثيمة جميل بشير تزوت جميل بشير موسيقار وأخون منير بشير فيديو غا سبايوتا غا أطراي أن زمارة أطراي لتوهلون انصيتا اتقودي وقوانة إن إيوا قوانة جوري إن قوانة تلاي طلع سوري واتخا جميل بشير يأتي أمر وقاتو أنا بتوظنو قوانة قاتو لابا ينزوز أدية إذن بلطلون قوانة بزبنخلون أخنان شغلخ طيمة شولت إيدان إنخينة آت آت زبنطلون قجانو فمن زمارة اتوجو كمبا أوراهم جورجيس روزفلت يعني إجو يمريوال إجو شاول يعني سرقون ناريمان أنا وشانا يو المرزب باونجو كمبا كل أدلقاتي قوانة

أشميلاً زمرتا أزخلا قاما وشمع خامز مرياتي أتيق فولكلوراي أنت إلى زمرتة هاي شيرن شيرن بي برسايت والنشيرين وبرهت أختتن روميو جوليت أتن أويقة مليا اتوالن أباني أني زمريات تخبى شيرين وبرهت از مرت زميرو سرغون نوريمان سرغون نوريمان خامن خيانة كمبيت جيلاني ايوه بغداد

كمان بيغ شلون بياشيني ربع ساعة انت انا مين خزمت تياقونون طليبان مني ياقونون تكركوكي واخر تتيلة الشمبة ودلخ سيدي بلتو تخريتون الى ازمرت ديو اتأثرتها

شمان مغرب بي أضخ لقامة بي خرزن ياشن إينا أسرع دقيقة خزخ ماسخ متخ زمرتا من زمريات وشانا يو المرزة

أنا مقبل تلمبيا إن شاء الله شوى دقيقة أو باسيمة فكتور بيرا مخيل تليفون أو باسيمة ميقرا جورج ديرو بالتبقى بيوخ انخرطة بين أولا شاور هدية بي شمة بي شاق راديو وتايب شوبي

مسجل شرشيلة لا شريلة سجولة يعني ماذا قال عشتم بسيه مرابا تشميلة وفن الله متقدني تريسة عطة دوزوتا مغوب أخوة قد بزودا مقرو أخوة قاتوخن خشم شربة شابيرة إنا أهل دانا التبقن بيوخن شوو أدبتايلة بمارن بوشمشينا مريا بارخلوخن شوو أدبتايلة بلكي تمزمخ من ربي ميخائيل ميخائيل الخا شربة اتلي الصورة بليشانا أطرايا وأنا قايوت اتليشانا أطرايا ومبلغتو جو بيتا أبزي جو مدرشياتي بغزاي قد يالا أيضا إينا بتباقى موضالي همزومنا بليشانت إنجلس إن أخنا جو أطرد

دم بغزاي خيال وبنات بتباقي نمو ضالي همزومنا لشانا اجلسناي لنا همزومة لشانا اطرائي تبوت هذا اغزيلا ان قتل تبقى خبيرا بميخائيل ميخائيل شواد بتايلي قد حاضر خا شربة قد ماسخ ممطيخ لإجرتن قد وقن دوزوت همزومة ان دقيقة خرائيس من سبب ريكوردر ديان تليلا سبب اني سيديات مبلوخي وينا سيكن هاند لنا اصلاي بدان او ريكورد ودي وخن زمريات عتيقة ايتا اختت مبلوخ وخن زمريات عتيقة لا اصلاي يعني اتيخا من دوخينا ريكورد ودي بشيابة لريشة ريكوردر هل تشوق اخل خامت خدانا ياتق شو بتايله مدري واسيما يبالغ يعني اتباري تنخا خرزة خينا دوزو تتيلن ورن انا اما شا يمتن خزمرتا وخرتا يقيم المخار انا اديو التطبع شمتيلا اي ريكوردر دي لبلخلا اتمتن وخخت زمرتا بس دختاني I will try to do the best خذر بلجت متن خاصي دي خينا انتلخلة اخنا خنو تشانس ديوخن